نفوز. ايه خسرنا كتير اجا وقت نعلم عخط الجيم. ضلنا بخرف ورانا بيلحق بجمة عين. ضلك اجري بتقدم خطوة سبقك بالفين. ايتو معدي فيش حد.

دحين ما بترمشاش من تاني الضايل حيبوك عالهدف ايمي ما بيفلتاش بالليبرا كله محسوب وكذ ما تيجي ما بتفرقاش عدينا اوسخ دروب وكخذنا ابحن حروب.